0: الحصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.